شاب بين الأراضي، وكان هناك جريمة نقل التخوم، يعني واحد يشيل الحجارة أو الحبال أو الأخشاب اللي بتفصل بين أرضه وأرض جاره، كانت تبقى جريمة، جريمة نقل التخوم. يا عبيص لم يستسلم لمعنى اسمه اللي معناه يسبب حزن. لم يكن أحد العظماء، لم يكتف اكتفاء كاذب بالظروف المظلمة اللي أحاطت به إذ كان أصغر من إخوته، لكن يا عبيص صلى وقال ليتك تباركني. راجع من فضلك معايا الآية، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ردت الآية وفكر، ترى هل يمكن أن أطلب من الرب أن يوسع تخومي؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم، نواصل معنا الحديث في بسمة الصباح وهمسة المساء. نتوقف ولازلنا نتأمل في صلاة عبيس الذي قال ليتك تباركني. في هذا اليوم نتأمل في طلبته الثانية وتوسع تخومي. ما معنى توسيع التخوم في صلاة عبيس؟ أكيد صلاة عبيس كانت تعني مزيد من البركة المادية، والبركات المادية ليست خطأ، المال ليس جريمة، ليس خطية، لكن محبة المال هي أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. توسيع التخوم قد يعني استغلال ما منح الرب لنا بالفعل. فكر في ما هي المواهب، ما هي الوزنات، ما هي الإمكانات، ما هي الملكات التي منحك الرب إياها. فكر، هل أنا أستفيد وأستثمر بما منح الرب لي على أكمل وجه وأجمل صورة؟ فكر في الوقت، هل تستثمر الوقت بأفضل صورة؟ فكر في الممتلكات، والممتلكات ليست مجرد المال، الممتلكات قد تكون الكتب، قد تكون البيت، قد تكون الأصدقاء. فكر في الممتلكات، فكر في المواهب والإمكانات التي منحك الرب إياها، واسأل نفسك، ترى هل أنا أستثمر هذه كلها بالصورة التي يريدني الرب عليها؟ توسيع التخوم يعني استغلال، استثمار ما منحه لي الرب بالفعل. أخاب ملك إسرائيل قال لعبيده مرة: أتعلمون أن راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن أخذها من يد ملك أرام؟ ملوك الأول أصحاح 22. فربما يكون الرب منح لك بركات، أراضي، استثمار لمواهب، لوزنات، لخبرات، لعلاقات، لكن أنت لم تستثمرها. صاحب الوزن الواحدة كانت مشكلته مش إن عنده أقل من غيره، لكن صاحب الوزن الواحدة أنه لم يستثمرها. والكتاب المقدس يعلمنا أن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم. يعني العالم اتعلم ازاي يستثمر امكانياته بافضل طريقه، ويمكن احنا كمؤمنين محتاجين من جديد ندور وندير ونتحكم بحكمه في الموارد التي منحها الرب لنا. الكمبيوتر بركه، هل بتفكر ازاي تستخدم الكمبيوتر لمجد ربنا؟ التليفون الذكي، المكتبه، بابا وماما، العيلة، البيت، التفوق الدراسي، كل هذه بركات يمكن أن تستثمر. نفس الأرض لو حطينا فيها سماد أفضل وبذار أحسن لحصلنا على نتائج وثمار أفضل. لو قدمنا لنفس الأرض والسماد الأفضل والبذار الأحسن رعاية أفضل لحصلنا على نتائج أفضل. ليتك تباركني وتوسع تخومي. توسيع التخوم أكثر من مجرد الأشياء المادية، علاقات، الشغل كفريق عمل. هكون صريح معكم، فريق الحياة الأفضل بدأ بداية صغيرة جداً، بمجرد مجموعة من الشباب الصغير اللي عنده أمل وطموح ورجاء إنه يخدم ربنا. لكن من خلال الخدمة فريق الحياة الأفضل أصبح فريق حياة أفضل للأطفال وللشباب وللكبار وللميديا. توسيع التخوم تعني استثمار ما منح الرب لي، لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. نفسي ترفع صلاتك للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي. فكر،
صلي، والحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا مع صلاة عبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاها الله بما سأل. والآن إلى تحدي التطبيق. تحدي التطبيق هو: كيف أستثمر ما منح الرب لي بصورة أفضل؟ وسأضع أمامك بعض التطبيقات البسيطة. كيف أستثمر ملابسي التي لا أستخدمها بصورة أفضل؟ كيف أستخدم علاقتي مع أصدقائي كمجموعة أصدقاء لمجد ربنا بصورة أفضل؟ كيف أستثمر تليفوني المحمول الموبايل؟ كيف أستخدمه بصورة أفضل؟ توسيع التخوم لا يعني مجرد الإضافة، لكن توسيع تخوم قد يعني استخدام المتاح الذي يقدمه الرب لي. ليتك تباركني وتوسع تخومي. والآن إلى ختام الكلام، وأنا أستعير في هذه اللحظات كلمات صديقي القس مكرم نجيب الذي انتقل إلى المجد، الذي كتب هذه الكلمات. يقول: يا سيدي، إن لم يسر أمامي وجهك الطريق فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق. وجهي يسير فأريحك تشددا تشجعا، إني أنا معك، وجهي يسير معك. عش اليوم، استثمر ما منح الرب لك، واطلب بركة الرب، لا لكي تكتنز البركة لنفسك، بل لكي تتحول بركة لمن حولك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم ألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف، بجانب الأبواب عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرح: لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم. أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما. اسمعوا، فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة، لأن حنكي يلهج بالصدق، ومكرهة شفتي الكذب. كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء، كلها واضحة لدى الفهيم، ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. خذوا تأديبي لا الفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء، وأجد معرفة التدابير، مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطر الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضتُ.

قنية فاخرة وحظ، ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. في طريق العدل أتمشى في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم. الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البرارية، ولا أول أعفار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرحة دائما قدامه، فرحة في مسكونة أرضه، ولذات مع بني آدم. فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني يضر نفسه، كل مبغضي يحبون الموت.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج.

النهاردة كنت قايمة ومليانة بفكر، هو أنا يا رب اللي بعمله هو بالظبط اللي أنت عايزه مني؟ وكنت بقول له الكلمات دي: معلش سامحني إذا كنت هسألك السؤال ده تاني، هو الوقت اللي بقضيه كل يوم قدامك هو فعلا اللي على قلبك ليا إني أعمله معاك؟ أنا فرحانة بالوقت ده قوي، بس خايفة أكون مسحوبة في حتة معينة مريحاني، لكن مش ده اللي أنت عايزه ليا بالكامل. أنت فهمني مش كده؟ أنا قعدت سنين وسنين مش عارفة انضبط قدامك، مش عارفة ألملم نفسي أقعد أسبوعين ورا بعض كل يوم لمدة أكتر من 30 سنة، وإن قعدت قدامك يومين أفوت 10، وساعات شهور وشهور وشهور. أنا مش عايزة أفرح بالإنجاز إني قادرة دلوقتي أقعد معاك بطريقة منتظمة، أنا عايزة أفرح بيك أنت، أنت اللي ساعدتني وديتني طريق أمشي فيه بعد ما كنت يأست خالص من نفسي، وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني وبيكلم إخواتي معايا كلهم وبيقولي بالروح القدس إنه فرحان بأي إنجاز بيحصل في القعدة بتاعته مع أي حد فينا، فرحان بكل كلمة بنقولها ولا بنكتبها، فرحان بالاهتمام والتركيز إنه ما يعديش يوم من غير ما نقعد، وكأنه بيقول اشتقت للأمر ده جدا معاكم، عشان كده بوزع من اللي بتاخدوه وبخليكوا تشاركوا اللي حواليكم وببعتوا يمين وشمال. والكلام الحقيقي اللي طالع من قلبكم من قاعدة صادقة معايا بيوصل لقلب الناس، وبتتوحد معاكم في كل كلمة بتقولوها، وبيتولد جواهم أشواق هم كمان إنهم يقعدوا معايا ويعرفوا يستقبلوا من قلبي. بشوف التغيير اللي بيحصل فيكم، وشايف النور اللي بقى عليكم، وشايف التأثير اللي في كلامكم مع كل اللي حواليكم. أنا بنبسط جدا بقعدتنا سوا، لما أنا بتكلم فيها أكتر ما أنتم تتكلموا. على فكرة الكلام ده مش بيحصل مع ناس كتيرة أبدا، دايما الكلام المرفوع ليا أكتر بكتير من وقت السكوت لسماع صوتي ومشاورتي على اللي عايز أعمله معاكم. لما تكون جاي قدامي مش مربوك باحتياجاتك، لكن عندك استعداد تديني قلبك وودانك وحتى كلماتك اللي ايديك بتكتبها وانت قاعد معايا، ما عندكش مشكلة انك في القعدة دي ما تتكلمش انت ولا كلمة، لكن عارف تسمعني. عارفين ده اسمه ايه عندي؟ اسمه تصديق وثقافية. انت مش محتاج ترفع امورك قدامي لاني شايفها، وكأب صالح ومحب مش محتاج ولاده يسألوه ويطلبوا منه لما يكون كل اللي شغلهم إنهم يقضوا وقت معاه ويسمعوا صوته. لكن في ليا ولاد كتار قوي برضو، الصلة الوحيدة اللي بيني وبينهم هي طلباتهم، وبستنى عليهم عشان أسمع صوتهم وييجوا قدامي، لكن مش بييجوا غير لما يكون عندهم احتياج، ولأنهم محتاجين فالطلبات دي هي اللي بتجيبهم عشان يتكلموا معايا. ولو عملت لهم اللي محتاجينه من غير ما يطلبوه مش هيقعدوا معايا خالص، وده خطر عليهم. وده إعلان أنا بعلنه ليكم، سر من أسراري بعلنه لولادي الغاليين. يسوع في الموعظة على الجبل في متى 6 وعدد 7 قال الكلام ده: وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعرف ما تحتاجون إليه حتى قبل أن تطلبوا. وفي متى 6 وعدد 31-34 يقول الكلمات دي: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. ليه بقى بيقول لكم كده؟ لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. طب إيه بقى اللي المطلوب يتعمل؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي ليوم شره. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: لذلك لا تقلقوا ولا تسألوا أنفسكم
ماذا سنأكل أو ماذا سنشرب أو ماذا سنلبس، فهذه أمور يسعى إليها أهل العالم الآخرون، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليها كلها. لكن اهتموا أولاً بملكوت الله وبره، وستعطى لكم جميع هذه الأمور أيضاً. لا تقلقوا بشأن الغد، فلكل يوم ما يكفيه من الهموم، وسيكون للغد همومه. وهو ده قلبي ليكم، نفسي ما تطلبوش الأمور البديهية دي، أنا عارفها وهعملها من غير ما تطلبوها. لو، وخدوا بالكم من كلمة لو، لو طلبتم أنتم ملكوت يجي على الأرض وبر المسيح يعلن للناس، اطلبوا اللي ليا فأنا أهتم باللي ليكم من غير ما تطلبوه. لكن لو العلاقة اللي بينا كلها طلبات شخصية وأمور مادية، وده اللي هيجيبكم قدامي، هستنى تطلبوها لأني عايز أشوفكم، وتبقى كل تعاملاتي معاكم من خلال الأمور دي. مش هتبقى أفضل علاقة بينا أبدا، ولا أفضل أمور ليكم. لكن لو ده المتاح ليا معاكم أشتغل بيه لغاية ما تعرفوا إيه طبيعة العلاقة اللي بتربطني بيكم، وتفكوا إيديكم عن أموركم الشخصية وتسيبوها ليا، وتمسكوا في الأمور اللي تخص الملكوت، والحاجات اللي سبتوها دي هتوصل من غير حتى ما تطلبوا خالص، لأني أب وعارف كل اللي أنتم محتاجينه، ومش هتأخر أبدا على احتياج أساسي لولادي. مفيش أب صالح وعائل يعمل غير كده. لكن في دروس في السكة مرات تحتاج إيدي تتقل شوية عشان نعدي مستوى معين وندخل في مستوى ثقة وإيمان أعلى شوية. وزي ما الامتحانات في المدارس والجامعات مهمة لعبور مستويات، فالإيمان والثقة برضو الامتحانات فيها مهمة، لأنها بتوريك أنت واقف فين بحق وحقيقي، مش اللي أنت متخيله عن نفسك أو اللي أنت نفسك فيه، لكن الحقيقي بجد. في وقت الضغطة يا ترى هتفضل مصدقني؟ لما تأخر عليك من وجهة نظرك هتفضل مكمل واثق فيا؟ لما يعدي الهزيع الأول والتاني والتالت والليل يدخل تقيل، هل هتقدر تستناني للهزيع الرابع ولا هتفقد ثقتك وتبتدي تدور يمين وشمال على ناس يساعدوك ويكونوا هم طوق نجاتك، بدل ما تستنى إن أنا أحل الأمور بطريقتي ليك؟ مش دايما هعمل كده، لكن مرات لخيرك هعمل كده. هيبان ليك إني مش سامع وإني مش شايف، بس هو أنا كده بحق وحقيقي؟ هل ممكن أكون مش سامع أو مش شايف؟ هل ده أمر ممكن يحصل؟ هتصدق مين في الوقت ده؟ الحق والكلمة وتعاملاتي معاك السابقة ولا الواقع؟ وده امتحان حقيقي. النجاح فيه مضمون إذا اتكلت على الروح القدس اللي جواك، والحق اللي باني عليه إيمانك وثقتك. صدقني أنا نفسي ما تتشغلش خالص باللي ليك، لأنه قدامي وبصراحة أسهل حاجة أقدر أعملها. اتشغل بالملكوت، بالناس اللي حواليك، بخلصهم ومعرفتهم للحق، بأن قلوبهم تتحول ليا. وقتك معايا خليه المكان اللي بكلمك فيه عن اللي في قلبي والمشغول بيه، باللي عايز أعمله واستخدمك فيه، بسماع صوتي وفهم طرقي، بانتظارك لإعلان جديد عن مين أنا، بنور مختلف للكلمة اللي بتقراها، فهم جديد للناس اللي حواليك، بتأكيد جديد على التكليف اللي ليك في الملكوت. وصدق من كل قلبك إن هذه كلها، كل ما تحتاجه لحياتك عشان تعرف تعيش أنت وأهل بيتك، هيزاد ليك. فأرجوك ما تتشغلش بيه، لأني أنا مشغول بيه جداً. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتزاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون أن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شراً وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع أنك تسلمني الأعدائي أو حتى أني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما أني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيه. هو مش بيقول إن أنا كامل بلا خطية، لكن هو بيقول أنا في الموقف ده أنا بريء ومظلوم. بقول له يا رب أنت حتى القلوب والكلى أنت فحصها، أنت عارف الحقيقة، أنت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه أو مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك أنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال انه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الاولى رسمها عن الرب انه محارب، كما لو كان بيقول لهم ان لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في ايده سيف وقوس مهيئ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول ان لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره انه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة الثالثة بشبه الأشرار وبيقول لهم أنتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي أنت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، وإن الآب إنه بياخد خطوة إيمان وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي، بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيدي قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك، ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا. هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه.

سخ سخ قوم، ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشه والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم، ويومك يمر ليل في نهار ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم، وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد واحط في طريقك نور وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على الجراح وتأثيرات الماضي علينا في المستقبل وفي الوقت الحاضر. في مقولة بتقول إن حاضرك هو ماضيك الذي سيظهر في مستقبلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا بنسمع كتير حاجة مقولة خصوصا عندنا في مصر هنا، اللي فات مات، لكن في الحقيقة إن اللي فات ده ما ماتش، لأن اللي فات ده بيأثر علينا في حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتنا. وحاجة تاني بتقول إن إحنا نحاول أننا لا ننظر إلى الخلف، ولكننا لا نقدر، لأن ذلك الخلف في دواخلنا، في حاجات أثرت علينا كتير في نشأتنا، في طريقة تعاملنا، في طريقة تعامل الآخرين معنا. وده إحنا فاكرين إنه ملوش تأثير، لكن هو ليه تأثير جداً.

أبقى شخصية وأنا فاكرة إن أنا بتعاملي ده اللي قدامي بيطلع أسوأ ما فيا، لكن الحقيقة إن إحنا بنبقى مختلفين. الاختلافات بتاعتنا دي مش شرط يكون فيها حد صح وحد غلط، لكن إحنا عشان مختلفين فإحنا مش عارفين نطلع أحسن حاجة في اللي قدامنا. فإدراكنا وتمعننا أكتر في إيه اللي أثر علينا سواء سلباً أو إيجاباً في التربية في مراحل حياتنا المختلفة هيساعدنا إن إحنا نعرف بعض، نعرف بعض إن أنا أعرف نفسي الأول وأدرك إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أشتغل عليها وإيه الحاجات اللي أنا محتاجة أطورها في نفسي، فبالتالي علاقتي مع شريك حياتي ومع أولادي تكون علاقة متزنة. في جزء كبير مهم قوي وهو كمان إزاي أقبل ضعفاتي وأقبل ضعفات اللي قدامي. فأنا محتاجة أن أنا أدرك نقاط قوة ونقاط الضعف فيا فأقدر أشتغل عليها وأنميها، أنمي نقاط قوة وأشتغل على نقاط الضعف عشان نقدر يبقى بيننا علاقة متزنة. ساعات بنبقى لابسين أقنعة وأنا ببقى مستخبية وراء القناع ده هو. أوقات كتير ببقى مش عايزة أعرف إيه اللي أثر فيه، أوقات كتير ببقى حتى عارفة اللي أثر فيه لكن أنا مش مستعدة أن أنا أشتغل عليه، وساعات ببقى مدركة وبس أحط شماعة أحط عليها أسباب أخطائي، يعني أقول أنا عملت كده عشان حصل فيه كده وأنا صغيرة لكن ببقى مش مستعدة أن أنا أشتغل على نفسي فيها. الفكرة أن أنا أول ما بأدرك الحاجة اللي أنا وقع فيها أو الحاجة اللي أثرت سلباً عليا ببقى محتاجة أن أنا أخد فيها خطوة. الوجع أوقات كتير بيكون وجع كبير شوية أو عميق شوية ببقى حاسة أن أنا مش قادرة أشتغل عليه دلوقتي، يعني أنا مدركة أن أنا حصل فيا وأنا صغيرة مثلاً خزان الحب ما تملاش وإن ده مؤثر فيه لكن أنا مش عايزة أدخل في الإريات دي. لو أنا في الموقف ده يبقى أنا لازم أعرف إن أنا ده مش بيحل حاجة لكن بالعكس ده عمال يبني جوايا حاجات غلط بتكتر أكتر بالوقت وبتسوء بالوقت. إحنا بندخل عندنا في الحياة أسباب معينة هي اللي خلت يبقى عندي جروح. زي إيه؟ أنا كبني آدم لما بتولد بيبقى عندي زي خزان احتياجات أساسية في حياتي، والخزان ده لو ما اتملاش صح أو لو اتملى غلط هيطلع حاجات غلط طول ما أنا ماشية. إحنا ممكن نكون بنعمل كده مع أولادنا، هنتكلم في الحلقة الجاية إيه هي الحاجات اللي بتأثر علينا أو أثرت علينا وإزاي نقدر نعدي المشاكل دي إلى بر الأمان عشان ولا تأثر على زواجنا ولا تأثر على أطفالنا.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا دلوقتي بندرس في البدايات الكتابية وبنطبقها على العلم التطبيقي أو التشغيلي ونشوف هل بتنطبق ولا لأ. زي ما قلنا في الحلقات السابقة وزي ما هو واضح في سفر التكوين أصحاح واحد، إن خلق الإنسان كان خلق متميز، فالرب خلق الإنسان ونفخ في أنفه نسمة حياة وخلقوا على شبهه وخلق حواء من آدم. وده وصف دقيق، ما هوش وصف أسطوري أو قصة، دي حقيقة صنعها الله وبيؤكدها الكتاب المقدس. فالحقيقة دي مختلفة عن خلق لكل الكائنات الأخرى، وده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي في فيلم صغير بيورينا التميز لخلق الإنسان على صورة الله وشبهه.
1: للإنسان مكانة خاصة في الخليقة، فبعدما خلق الله كل العجائب في السماء والأرض، النجوم والنباتات والحيوانات، قام بأمر مميز جدا، خلق الإنسان على صورته، وهذا يميزنا عن باقي الخليقة. لكن ما معنى ذلك؟ ينظر البيولوجيون إلى مظهرنا الخارجي ويصنفوننا مع الثدييات، لكننا أكثر من مجرد عظام وشعر. يقول الكتاب المقدس إن الله روح، لذا لا تشير صورة الله إلى المظهر المادي. بالمقارنة بالحيوانات، من الواضح أننا قد وهبنا تركيبة فريدة من الخصائص غير المادية، بما في ذلك اللغة والمنطق والإبداع والرغبة في العدالة والرحمة والحق. قد تبدي الحيوانات بعض الخصائص مثل الإبداع بمقدار صغير، لكن ذلك لن يكون بطريقة الإنسان نفسها أو بقدر تفوقه. فبعض الحيوانات على سبيل المثال تستخدم أدوات بسيطة، لكننا نحن نصنع أدوات معقدة تنتج أدوات أخرى. تبني الطيور أعشاشا وتنسج العناكب شبكات مكررة تصميماتها مرة تلو الأخرى، لكننا نحن نخلق تصميمات جديدة تماما. مع ذلك من المهم أن نعرف أن الكتاب المقدس لا يساوي صورة الله بأية قدرة فردية مثل الذكاء، أو بأية تركيبة من القدرات مثل الإبداع والحب والحكمة. كل شخص منا هو صورة الله، لأن الله قال ذلك، بغض النظر عن مدى ذكائنا أو مقدار موهبتنا، وبغض النظر عن مقدار صحتنا أو لون بشرتنا أو عمرنا أو نوعنا. في الواقع يؤكد الكتاب المقدس أن صورة الله هي حالة قد منحنا الله إياها. إن المصطلح العبري المترجم صورة هو تسلم، وهي الكلمة عينها المستخدمة للصور التي كان يصنعها الملوك القدامى لتمثيلهم في أنحاء ممالكهم. ويبدو أن خالق السماء والأرض قد أعطى الإنسان الشرف ومسؤولية أن يكون صورته ويظهر محبة الله على الأرض.
0: أعتقد إنه الفيلم ده بيوضح لنا بكل وضوح إن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه، إنه الله دمغ هذا الإنسان بصورته بروحه علشان يكون ممثل لله على الأرض وعشان يعتني بالخليقة اللي الله صنعها. لكن للأسف الإنسان ده ما احتفظ بقوانين الله المحددة وكسر الوصية، وتسبب في كسر الوصية إنه دخلت اللعنة إلى العالم ودخل الموت إلى العالم. عشان كده جاء الرب يسوع المخلص عشان يكون وسيلة الخلاص. قد كده مهم جدا إن إحنا نفهم إنه الخلق المتميز لآدم وحواء، لأنه من هذا النسل هيأتي الرب يسوع حسب الجسد، وهذا النسل هو النسل المقدس اللي منه جاءت السيدة العذراء مريم واتولد منه الرب يسوع عشان يخلص الجنس البشري. لأنه بخطية إنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ولكن بمحبة الله الكاملة وبغفرانه الكامل بالإنسان يسوع المسيح الذي تجسد لكي يعطينا الحياة. فإحنا ما جيناش من الكومن أنسيستور أو الجد التخيلي الأعظم اللي ابتدى يتطور عن طريق الحياة والموت والحياة والموت والبقاء للأصلح لحد ما وصلنا لآدم وحواء. ده كان خلق متميز لآدم وحواء، وده شيء أساسي في فكر الكتاب المقدس، ودي الأساسات اللي بيتبني عليها الإيمان المسيحي. فإذا أنكرنا وجود آدم الحقيقي وقلنا أنه جاء من حاجة اسمها الهيومينويدز، فمعنى كده أن إحنا بننكر جزء أساسي كامل من فكر الله من نحو البشرية ومن نحو الإنسان.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان أننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله. فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن. هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح بيتكلم عن المحبة. إرميا 31:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب، ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا أنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو أننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك. هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة، عايزنا نحبه نفس الحب ده. أحبنا محبة غير مشروطة، عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله. افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك. خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

زيكم في وقت تسبيح جايين النهاردة نيجي نشكر فيه ربنا على عمله على الصليب، نيجي ونطهر قلوبنا عشان نقدر نكون بنسبحه بقلب صافي وطاهر مستحق أن يكون في محضره. نفسي لو أنت أو أنتي في الشغل، في البيت، في الجامعة ولسه ما عدتش قاعدة مع ربنا النهاردة، ده أكتر وقت ممكن تيجي وتصلي فيه معانا وتسبح فيه ربنا معانا. يا رب بشكرك يا رب انك جمعتنا، نشكرك لاجل فرصة يا رب بنيجي نسبحك فيها ونقدم ليك كل المجد يا رب، لان انت الاله المستحق. يا رب بصلي انك تبارك وقتنا، انك تدينا يا رب كلام حقيقي نقوله مش ترانيم وخلاص، لكن يبقى فعلا طالع من قلوبنا ليك انت وحدك. جايين يا رب منتوجك في وسطنا ونقدم لك يا رب كل السجود وكل الملك ليك انت وحدك ومفيش غيرك.

يا رب جايين نبارك اسمك، جايين نديك يا رب كل المجد، جايين يا رب وعايزين نعلن عن شخصك يا رب وعن مجدك، ونشهد يا رب بكم صنعت بينا ورحمتنا. جايين يا رب ندخل ديارك بالحمد والتسبيح.

رب يسوع أنت رب حاضرنا ومستقبلنا يا رب يسوع، وحتى الماضي يا رب يسوع كان برضو في إيديك يا رب يسوع. بنشكرك وبنعظمك يا رب يسوع لأنك فعلا يا رب أنت سندي وقوتي يا رب يسوع. كلنا يا رب يسوع بناخد قوة منك يا رب، لأن أنت الحاجة الثابتة اللي عمرها ما بتتغير يا رب يسوع. فأنت النبع الوحيد يا رب يسوع للسلام، أنت النبع الوحيد يا رب يسوع للأمان. نفسي كل حد بيسمع دلوقتي الترنيمة دي أو بيسمع ومعانا دلوقتي، بصلي لكل حد فيكو، بصلي لكل حد بيوقف قدامه جبال صعبة، واقف قدامه حاجات هو حاسس أنه مش قدها. افتكر دايما أن هو اللي هو أمس واليوم وإلى الأبد. فعشان كده يا رب يسوع احنا واثقين يا رب يسوع أن لو مسكنا يا رب يسوع في أموال، لو مسكنا يا رب يسوع في سلطة، لو مسكنا في علاقات، لو مسكنا في أصحابنا حتى يا رب يسوع، ساعات يا رب الدنيا بتتغير يا رب يسوع، لكن أنت يا رب ما بتتغيرش يا رب يسوع. بنشكرك يا رب يسوع لأنك بذلت نفسك يا رب علشان تثبت لنا يا رب يسوع الحب ده، المحبة العظيمة يا رب يسوع اللي غرقتنا من رأسنا لحد رجلينا يا رب يسوع، وهتفضل دايما يا رب يسوع معانا في حاضرنا وفي مستقبلنا كمان يا رب يسوع. واثقين فيك يا رب وبنشكرك دايما يا رب.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. من كلمات زمان: يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. جده كان واقف على شاطئ البحر في الإسكندرية وشاف حفيده رافع إيده لفوق، رافع إيديه الاتنين لفوق، راح مشوار ورجع لقى حفيده لسه رافع إيديه الاتنين لفوق، وسأله: حبيبي أنت رافع إيديك لفوق ليه؟ قال له جده: أنا ماسك بإيدي الاتنين الخيط بتاع الطيارة الورق بتاعتي. جده حط النظارة على عينيه وقال له: يا ابني أنا مش شايف في الطيارة. قال له: ولا أنا كمان يا جده، لكن الخيط بإيدي، الخيط في إيدي يا جده. أعزائي، الصلاة هي حديث بين سكونين، هي الصلة الوثيقة المباشرة بين الإنسان والله حتى إن كنا لا نراه. وكل ما نعرفه عن يعبيص هو مولده وصلاته. وسط سيل من الأسماء، من مئات الأسماء، يتوقف الوحي عن سردها ضمن عشائر بيت يهوذا لكي يكتب الوحي في أخبار الأيام الأول أصحاح 4: وكان يعبيص أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيص قائلة: لأني ولدته بحزن. وصلى يعبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي. توسيع التخوم، هل تصدق أن مصر تعيش على 4% من مساحة أرض مصر البالغة 1,000,000 كيلو متر مربع؟ هل تصدق أن عدد السكان 100 مليون، وأن مصر تحتل المرتبة 14 من دول العالم الأكثر كثافة؟ كان الناس قديماً يقسمون الأراضي بوضع الطوب أو الحبال أو الأخشاب بين الأراضي، وكان هناك جريمة نقل التخوم، يعني واحد يشيل الحجارة أو الحبال أو الأخشاب اللي بتفصل بين أرضه وأرض جاره، كانت تبقى جريمة، جريمة نقل التخوم. يعبيص لم يستسلم لمعنى اسمه اللي معناه يسبب حزن. لم يكن أحد العظماء، لم يكتفي اكتفاء كاذب بالظروف المظلمة اللي أحاطت به، إذ كان أصغر من إخوته، لكن يعبيص صلى وقال: ليتك تباركني. راجع من فضلك معايا الآية: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ردد الآية وفكر: ترى هل يمكن أن أطلب من الرب أن يوسع تخومي؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بكم، نواصل معنا الحديث في بسمة الصباح وهمسة المساء. نتوقف ولازلنا نتأمل في صلاة عبيص الذي قال ليتك تباركني. في هذا اليوم نتأمل في طلبته الثانية وتوسع تخومي. ما معنى توسيع التخوم في صلاة عبيص؟ أكيد صلاة عبيص كانت تعني مزيد من البركة المادية، والبركات المادية ليست خطأ، المال ليس جريمة، ليس خطية، لكن محبة المال هي أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. توسيع التخوم قد يعني استغلال ما منحه الرب لنا بالفعل. فكر في ما هي المواهب، ما هي الوزنات، ما هي الإمكانات، ما هي الملكات التي منحك الرب إياها. فكر، هل أنا أستفيد وأستثمر بما منح الرب لي على أكمل وجه وأجمل صورة؟ فكر في الوقت، هل تستثمر الوقت بأفضل صورة؟ فكر في الممتلكات، والممتلكات ليست مجرد المال، الممتلكات قد تكون الكتب، قد تكون البيت، قد تكون الأصدقاء. فكر في الممتلكات، فكر في المواهب والإمكانات التي منحك الرب إياها، واسأل نفسك، ترى هل أنا أستثمر هذه كلها بالصورة التي يريدني الرب عليها؟ توسيع التخوم يعني استغلال، استثمار ما منحه لي الرب بالفعل. أخاب ملك إسرائيل قال لعبيده مرة: أتعلمون أن راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن أخذها من يد ملك أرام؟ ملوك الأول أصحاح 22. فربما يكون الرب منح لك بركات، أراضي، استثمار لمواهب، لوزنات، لخبرات، لعلاقات، لكن أنت لم تستثمرها. صاحب الوزن الواحدة كانت مشكلته مش إن عنده أقل من غيره، لكن صاحب الوزن الواحدة أنه لم يستثمرها. والكتاب المقدس يعلمنا أن أبناء هذا الجيل أحكم من أبناء النور في جيلهم. يعني العالم اتعلم إزاي يستثمر إمكانياته بأفضل طريقة، ويمكن إحنا كمؤمنين محتاجين من جديد ندور وندير ونتحكم بحكمة في الموارد التي منحها الرب لنا. الكمبيوتر بركة، هل بتفكر إزاي تستخدم الكمبيوتر لمجد ربنا؟ التليفون الذكي، المكتبة، بابا وماما، العيلة، البيت، التفوق الدراسي، كل هذه بركات يمكن أن تستثمر. نفس الأرض لو حطينا فيها سماد أفضل وبذار أحسن لحصلنا على نتائج وثمار أفضل. لو قدمنا لنفس الأرض والسماد الأفضل والبذار الأحسن رعاية أفضل لحصلنا على نتائج أفضل. ليتك تباركني وتوسع تخومي. توسيع التخوم أكثر من مجرد الأشياء المادية، علاقات، الشغل كفريق عمل. هكون صريح معكم، فريق الحياة الأفضل بدأ بداية صغيرة جدا، بمجرد مجموعة من الشباب الصغير اللي عنده أمل وطموح ورجاء إنه يخدم ربنا. لكن من خلال الخدمة فريق الحياة الأفضل أصبح فريق حياة أفضل للأطفال وللشباب وللكبار وللميديا. توسيع التخوم تعني استثمار ما منح الرب لي، لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. نفسي ترفع صلاتك للرب: ليتك تباركني وتوسع تخومي. فكر
صلي، والحديث بقية، فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا مع صلاة عبيص: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاها الله بما سأل. والآن إلى تحدي التطبيق. تحدي التطبيق هو: كيف أستثمر ما منح الرب لي بصورة أفضل؟ وسأضع أمامك بعض التطبيقات البسيطة. كيف أستثمر ملابسي التي لا أستخدمها بصورة أفضل؟ كيف أستخدم علاقتي مع أصدقائي كمجموعة أصدقاء لمجد ربنا بصورة أفضل؟ كيف أستثمر تليفوني المحمول الموبايل؟ كيف أستخدمه بصورة أفضل؟ توسيع التخوم لا يعني مجرد الإضافة، لكن توسيع تخوم قد يعني استخدام المتاح الذي يقدمه الرب لي. ليتك تباركني وتوسع تخومي. والآن إلى ختام الكلام، وأنا أستعير في هذه اللحظات كلمات صديقي القس مكرم نجيب الذي انتقل إلى المجد، الذي كتب هذه الكلمات. يقول: يا سيدي، إن لم يسر أمامي وجهك الطريق فلن أسير أبدا مهما يكن شأن البريق. وجهي يسير فأريحك تشددا تشجعا، إني أنا معك، وجهي يسير معك. عش اليوم، استثمر ما منح الرب لك، واطلب بركة الرب، لا لكي تكتنز البركة لنفسك، بل لكي تتحول بركة لمن حولك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 143، مزمور لداود.
3: يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بأمانتك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي، سحق إلى الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. أعيت في روحي، تحير في داخلي قلبي، تذكرت أيام القدم، لهكت بكل أعمالك، بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنية روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغداة، لأني عليك توكلت. عرفني الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتبيد كل مضايقي نفسي، لأني أنا عبدك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرزكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

أتمنى إن الكل يعرف إن الرسالة بتوصل من المتكلم إلى المستمع بحسب النسب الآتية: 7% فقط على الكلام، لكن 38% على نبرة الصوت، و 55% على ملامح الوش. عارف بقول ده ليه؟ عشان أقول لك وإنت بتقول أي جملة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من ملامح وشك. ممكن الكلمة تبقى هي نفس الكلمة لكن معناها يتغير تماما إذا غيرت نبرة صوتي أو غيرت ملامح وشي. اتخيل كده لما أقول لمراتي شكرا ولما أقول لها شكرا، المعنى اختلف ولا لا؟ إيه رأيك لما أقول لواحد نعم ولما أقول له نعم؟ إيه رأيك لو قلت قدام واحد يا رب ولو قلت يا رب؟ المعنى بيختلف تماما. خليك فاكر كويس جدا، الله أوجدنا علشان نكون دعم لكل اللي حوالينا، شفاء لكل حوالينا، بركة لكل اللي يعرفونا، مش نأذيهم بكلامنا أو نأذيهم بنبرة صوتنا أو حتى تقاطيع وشنا. خد بالك في كل كلمة أنت بتوصل رسالة. قل له يا رب خليني رسالة حلوة لكل الناس.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون أن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شراً وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع إنك تسلمني الأعدائي أو حتى إني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما إني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول إن أنا كامل بلا خطية، لكن هو بيقول أنا في الموقف ده أنا بريء ومظلوم. بقول له يا رب أنت حتى القلوب والكلى أنت فحصها، أنت عارف الحقيقة، أنت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه أو مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك أنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال أنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب أنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره أنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة الثالثة بشبه الأشرار وبيقول لهم أنتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي أنت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، ونلقاه إنه بياخد خطوة إيمان، وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيدي قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا، فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجيلك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

اهلا بيكم معانا في حلقه جديده النهارده عن ازاي انجح بيتي وعلاقتي الزوجيه. دكتور جون جوتمان ده دكتور علم نفس امريكي وكاتب ومؤسس جوتمان انستيتوت اللي هي مؤسسه جوتمان. هو معالج نفسي وتخصص ان هو بيتوقع نسب الاستقرار في الجواز وبيتوقع كمان نسب الطلاق، فلما بيقعد مع كابل لمدة 15 دقيقة بيقدر يقول الكابل ده هيكمل ولا هيسيبوا بعض، ولو قعد معاه أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول هيسيبوا بعض إمتى في السنة كام. بيعمل التوقعات دي بدقة بنسبة 90%، ودي طبعا نسبة عالية جدا. عمل دراسات على حوالي 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل حط فيها كاميرات، وعمل تحاليل للكابل اللي بيجي يقعد في الشقة ديت ويك اند، وعمل قياسات ضغط ونبض وكل دوت علشان يطلع بإيه المبادئ المهمة اللي بتنجح العلاقة الزوجية، وحط 7 مبادئ هما دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. أول مبدأ هو Enhance Your Love Map اللي هي خريطة الحب اللي ما بيني وما بين زوجي، إزاي أطورها وأنمي فيها. يعني إيه خريطة الحب؟ عارفين اللعبة بتاعت الأطفال زمان اللي هي إيه أحلى أكلة بتحبها؟ إيه أكتر لون بتحبه؟ ده لازم يبقى ما بيني وما بين جوزي كمان، بس في الحاجات الأعمق طبعاً، فأقدر أبقى عارفة إيه المخاوف اللي عنده، أبقى عارفة إيه الحاجات اللي هو بيحبها، إيه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، إيه أكتر حاجة بتنكد عليه، إيه أحلام عنده جديدة، إيه حاجة حصلت له وهو صغير تعباه ومضايقاه وبتيجي على باله. نبقى كل شوية بنعمل أبديت كده هوت ونشوف اتطور في إيه، إيه مخاوف جديدة بقت عنده، إيه أحلام جديدة بقت عنده، ونبقى بنعرف بعض أكتر وبنتصاحب أكتر على بعض. تاني مبدأ هو Nurture Your Fondness and Admiration، يعني تغذية مشاعر الحب والإعجاب. يعني أتكلم كلام بيغذي إن أنا بحبه، إن أنا بحترمه، إن أنا بثق فيه، إن أنا عارفة إنه يقدر يعمل حاجات. ليه ما أقولوش أنا فخورة بيك إنك بتعمل كذا كذا، أو أنا بحب قوي لما بشوفك بتعمل كذا كذا. أولاً دي حاجة صحية جداً في بيتنا إن ولادنا يسمعونا بنقولها لبعض، بس كمان حاجة بتغذي العلاقة اللي ما بيننا، بتخليني أشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وعبر عنها وهو يستقبلها، والعكس طبعاً صحيح. تالت مبدأ هو turn towards each other instead of away from each other، القرب العاطفي وازاي تبصلها كده او تبصيله. يعني لما هو يقولك حاجة انت مش هماكي او انت مش فارقة معاكي، انت برضو هتبصيله، برضو هتحسسيه ان هي فارقة معاكي. يعني مثلا لو هو بيتفرج على ماتش الكورة ومتحمس جدا وانت مالكيش في الكورة، وراح قالك بصي بصي بصي الجون ده، لا لا لا لا لا الرفعة دي تحفة، بدل ما دوري وشك تقولي يوه طول النهار بيتكلم على الكوره ما بيعملش حاجه غير كده، لا قولي له ايه ده كانت رفعه حلوه فعلا مبسوط بالجون. يبقى انا كده ببص للحاجه اللي مهتم هو بيها، والعكس صحيح. لو انا عندي مشكله مثلا ومش لاقيه حاجه في المطبخ، او بدور على حاجه حطيتها في الثلاجه ومش لاقيها وعمال اقول له مش لاقيه حطيت علبه الزبادي دي في الثلاجه ومش لاقيها، لو هو بص لي وقال لي ايه ده طب تعالي ندور عليها مع بعض، طب انت حطيتيها امتى، طب انا هكلم الولاد اسالهم، يبقى كده هو حاسس بقى انا بقول ايه. التلات نقط الاولانيين بيعبروا عن ان في صداقه وفي حماميه في العلاقه، مش في علاقه بس انا عايشه علشان انجز وعشان الولاد وخلاص، لا احنا اصحاب، احنا بنبص لبعض، احنا بنحاول نعرف بعض اكتر، احنا بنحاول نشجع بعض ونقول كلام حلو لبعض. نيجي بقى للمبدأ الرابع وهو let your partner influence you، يعني اسمحوا لجوزك أو لشريكك والعكس صحيح إنه يأثر فيكي ويأثر في طريقتك. يعني لو هو بيقول مبدأ حلو ليه ما تسمعيش كلامه؟ لو هو بيقول لا معجون السنان بنقفله بعد ما نستعمله، بلاش نسيبه مفتوح أصله بينشف، أصل مش بيبقى نظيف، بيخشوا جراثيم، لو هو مبدأ صح ليه ما تعلمش منه ويأثر فيه؟ والعكس صحيح، لو هي بتقولك من فضلك خلص طبقك بالأكل، ما بحبش أرمي الأكل، اتعلم منها، ما جراش حاجة، بلاش الحتة الذكورية بتاعت لأ يعني إيه واحد يأثر فيها، هو هيعلمني ولا إيه، هي هتعلمني ولا إيه. نعلم بعض مفيش مشكلة لو في الصح. خامس مبدأ هو حلوا المشاكل اللي تتحل، solve your solvable problems. ساعات بيبقى عندنا مشاكل بنعرف نحلها، نتكلم فيها ونتناقش ونوصل لحل، ونوصل لحل من غير ما نستخدم أساليب تواصل خطأ، أو من غير ما نأثر على بعض أو نجرح بعض أو نتعب بعض.
فنتكلم في الحاجة ونوصل للحل. دكتور جوتمان برضو في حلقة تانية اتكلمنا فيها على إن دكتور جوتمان قال في 4 سموم ممكن يموتوا العلاقة، لازم نبقى مدركين ال4 سموم دول وعارفينهم وبنتحاشاهم وإحنا بنتناقش عشان نحل مشاكلنا. سادس حاجة هي إن أنا أقبل المشاكل المعصلجة، هو قال عليها overcome gridlocks. ساعات في علاقتنا بيبقى في حاجات مش هتتغير، ما ينفعش نجري ونقول على كل حاجة مش هتتغير طبعا، بس في حاجات يعني لو هو منظم جدا وحضرتك مهرجلة جدا ما ينفعش ان انت تفضلي تقولي له طول الوقت ايه المشكلة يعني لو الحاجات مرمية في كل حتة، ايه المشكلة يعني انت مالك محسوك كده ليه. لا، هو ممكن يبقى OCD وانت ممكن تبقي مهرجلة زيادة عن اللزوم، استحملوا بعض واعرفوا ان حتة ديت نقطة قوة عنده او نقطة ضعف عنده او نقطة ضعف عندها، فهنستحملها ونكمل. وبقى انا عارفة ومدركة مثلا ان هو ما بياخدش قرارات سريعة، ما اقعدش بقى في كل قرار ازن وازق، خلاص دي حتة ضعف عنده انا قبلها وهنكمل الحياة. واخر نقطة هي السابعة هي يبقى في معنى مشترك للحياة ما بيننا، create shared meaning. لما احنا الاتنين بنعيش عشان غرض ولما احنا الاتنين بيبقى لينا معنى في الحياة، البيت بيكمل، ما بنبقاش عايشين لنفسنا وما بنبقاش عايشين بنلف حوالين نفسنا، لكن في غرض وحياة أسمى وأكبر قوي إحنا عايشين علشانه. ال7 نقط دي لو ركزنا فيهم في حياتنا وفي بيوتنا هيتبني البيت اللي مش هيتهدم أبداً.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

تعالوا بينا نحط عدسة الobservational science أو العلم التجريبي على البشر اللي موجودين في العالم حالياً. تعداد البشر في القرن 21 حوالي 7 بليون شخص، البليون 1000 مليون، فعدد كبير قوي. وزي ما احنا شايفين في الصورة في أشكال مختلفة، لون العينين مختلف، لون البشرة مختلف، تركيبة العين، الطول، الأشكال مختلفة كتيرة جدا. طب يا ترى الأشكال المختلفة دي تكونت نتيجة أجناس مختلفة موجودة على الأرض وكل جنس تطور بالشكل ده، ولا الرب خلق آدم وحواء وفيهم الصفات الوراثية القادرة على التشكيلة الرائعة اللي احنا بنشوفها في العالم المحيط بينا؟ عارفين ان كل الاختلافات اللي عاملة الاختلافات في الشكل بالنسبة لكل أجناس البشر أو كل أنواع البشر، مجموعات البشر المختلفة، كل الفروق دي مجرد 0.2%، يعني 2 في 1000 من الجينات هي اللي عاملة التشكيلة الضخمة الرائعة لكل البشر اللي احنا بنشوفهم. فلما بنحط عدسة الكتاب المقدس ونفهم موضوع الجينات، نقدر نعرف انه كلمة الله الصادقة بتورينا انه ممكن جدا من آدم وحواء بكل الصفات الوراثية الضخمة اللي الله وضعها فيهم تتكون كل مجموعات البشر المختلفة. لكن في فكر النشوء والارتقاء بيقولوا ان احنا اجناس مختلفة، الجنس الاسترالي، الجنس المنغولي، الجنس القوقازي، الجنس النيجيري، بيحاولوا يقسمونا على الشكل الخارجي. لكن بعد ما عملوا مابينج للهيومن جينوم، بعد ما عملوا الخريطة الجينية لكل مجموعات البشر المختلفة، وصلوا ان كلنا متفقين في نسبة اكثر من 99 وفراكشن وجزء منها كمان، وكل الفروق اللي بيننا 2 في 1000. ولما وصلوا الاستنتاج ده حسوا انه ده اكتشاف رائع، وهو اكتشاف رائع طبعا. لكن انا لما سمعت الخبر ده قلت شكرا، انا اعرف كده من تكوين اصحاح 1 ان الرب خلق ادم وحواء، من تراب الارض خلق ادم ونفخ فيه نسمة حياة، ومن ادم خرجت الرب خلق حواء من ضلع ادم في اليوم السادس في أسبوع الخلق اللي تم بصورة معجزية واللي ما نقدرش نكرره في المعامل حاليا. عشان كده بالobservational science، بالعلم التجريبي، بنجد إنه كلمة الله بتعطي معنى إن إحنا كلنا جنس واحد وهو الجنس البشري، لكن حسب فكر النشوء والارتقاء إن إحنا أجناس مختلفة، وحطوا أجناس فوق أجناس، قالوا الجنس القوقازي أعلى من الأجناس التانية. وفي مرحلة أخرى تشارلز داروين قال إن إحنا هنتخلص من الأجناس الأقل مننا وهنبقي على الأجناس الأعلى علشان تستمر. فبنشوف دلوقتي إن إحنا لما حطينا عدسة العلم التجريبي اللي كلنا بنتفق عليه، الملحد والمؤمن بينفذوا هذا العلم، لما حطيناها على الدي إن إيه وجدنا إن الكتاب المقدس هو الصادق، لما حطيناها على أنواع الكائنات الحية وتوزيعها في العالم وجدنا الكتاب المقدس صادق، لما حطيناها على الحفريات وجدنا ان الكتاب المقدس صادق، لما حطيناها على تكوين الجبال وجدنا الكتاب المقدس صادق. لكن عارفين العالم عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لنا ان الانسان هو اللي بيقرر الحق، فاحنا نلغي الكتاب المقدس ونقطة البداية بتاعتنا تكون هو افكار البشر الافتراضية، مش اللي بيجربوها في المعامل، الافكار اللي بيفترضوها انها حدثت في الماضي. عشان كده فاكرين التطور اللي احنا بنقول انه مش متفق مع كلمة الله، هو التطور الرأسي من مولكيول تومان زي ما بيقولوا، من خلية واحدة أحادية إلى جسم معقد زي السمكة، وبعدين البرمائية، وبعدين الزواحف، وبعدين الطيور، وبعدين الدواب، وبعدين الإنسان على القمة. لكن الخلق الكتابي بيقول إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، فالله خلق كائنات كجنسها، وفي داخل هذه المجموعة في تغيرات بتحصل نتيجة الجينات الكتيرة اللي الله حطها في خلقته الأساسية. قد كده لما بنبتدي بكلمة الله الصادقة بنجد معنى وبنجد إدراك للظواهر الطبيعية اللي بنشوفها في عصرنا الحالي.